0: راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.
1: ما الحسن إلا نجمة بسماك، جل الذي ملكوته سواك، قد أسبغ المولى عليك محاسنا لم تجتمع لمليحة إلاك. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. أنتم اليوم على موعدكم الأسبوعي الدائم مساء كل ثلاثاء وراديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر تموز لعام 2026. نتمنى أن تقضوا معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات. برامجنا هذه تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع وأنا محدثكم بيان جاسم داغر. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم. اليوم الثلاثاء الموافق 28 تموز 2026، نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا بتقديم منوعاتنا وبرامجنا التي نتمنى أن تروق لمسامعكم. إليكم هذا الإعلان. This is fundraising promotion for us. The Saturday night and DJ Smith are hitting the road for a special night at the Lansville Sport Club on Saturday, August 8th at 7 p.m. The Lansville Sports Club, 21 Shortland Street, Kenleyvale. Smithy plays the disco hits of 70 and 80 and 90, and the whole show will be broadcast live on your local station 89.3 2GLF from 8 p.m. This Saturday night, hot spot live on your radio, on the community radio, plus APP, or anytime on demand at 89.3fm.com.au.

أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان. بشميهن دهي ربي، طوبى لمن وهبت له الطيبات ووهب منها إذا كسب لنفسه أجرا. جنزة ربه. تقرير لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. قامت اللجنة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا أسوتا نهويلخون، قامت لجنة الزدقة بجهود كبيرة ومتميزة لدعم عوائلنا في دول الانتظار للتقليل من ضغوطات الحياة ورفع العبء ومن كاهل المعيشة، فكانت جهودهم مكللة بالنجاح وإدخال الفرحة لقلوبهم والبسمة لوجوههم التي أتعبها طول الانتظار، ولكي يطمئنوا بأن أهلهم في استراليا وبالذات جمعيتهم والمتطوعين للعمل في لجنة الزدقة لم يتوانوا عن تقديم يد العون والمساعدة، وكذلك الشكر والتقدير لأصحاب السخاء والكرم من المتبرعين. فلولا وجود لجنة الزدقة لما كان لهذا الإنجاز الكبير، ولولا إخواننا وإخوتنا وأخواتنا المتبرعين لما جمعت تلك المبالغ. ندعو من الهي والماري والمنداد هي أن يتقبل عطاءكم ويزيد من خيراتكم، والحي يزكي عمل الخير والخيرين. تركيا. فضيلة الترميذة بحرام، $2000 بتاريخ 28/10/2025. لؤي رفعت عبيد الخميسي بتاريخ 30/12/2025 $2200. لؤي رفعت عبيد الخميسي $2700 بتاريخ 3/3/2026. فضيلة الترميذة بهرام $3000 بتاريخ 28/4/2026. فضيلة الترميذة بهرام $400 بتاريخ 6/5/2026. فضيلة الترميذة بهرام 1/7/2026 $3000. المجموع الكلي المحول إلى عوائلنا المتعففة في تركيا $13,300 استرالي. المملكة الأردنية الهاشمية، منى تشاسب هذال $3000 بتاريخ 28/10/2025. منى تشاسب هذال بتاريخ 30/12/2025 $3000. منى تشاسب هذال $3500 بتاريخ 3/3/2026. منى تشاسب هذال 28/4/2026 $3000. منى تشاسب هذال بتاريخ 1/7/2026 $3000. المجموع الكلي المحول إلى عوائلنا المتعففة في المملكة الأردنية الهاشمية عمان $15,500. لبنان بتاريخ 11/3/2026 $600 استرالي حالة طارئة. العراق 1/7/2026 $500 حالة طارئة. المجموع الكلي إلى عوائلنا المتعففة $29,900 استرالي. الإشكندا مشتاق أنيس عمور رئيس لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

0: أيها الأخوة الأعزاء، أيتها الأخوات العزيزات، إليكم هذا الإعلان من جمعية صابئة المندائيين. مهرجان رأس السنة المندائية في أستراليا، ملحمة وطنية جسدت وحدة المجتمع وروعة الانتماء في واحدة من أبهى وأجمل المناسبات التي شهدتها الجالية المندائية في أستراليا. توحدت الجهود وتكاتفت الإرادات لتصنع يوما استثنائيا سيبقى محفورا في ذاكرة أبناء الطائفة لسنوات طويلة. فقد اجتمعت الجمعيات والمؤسسات المندائية والمتطوعين والشباب في لوحة رائعة من التعاون والعمل الجماعي ليقدموا مهرجانا يليق برأس السنة المندائية دهو ربا، ويعكس الصورة الحضارية المشرفة للمندائيين في وطنهم الثاني أستراليا في يوم السبت الموافق 25/7/2026. لقد أثبتت المؤسسات المندائية أن النجاح الحقيقي يولد عندما تتوحد الكلمة وتخلص النوايا. فجاء هذا المهرجان ثمرة لجهود كبيرة بذلتها جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا، جمعية شباب المندائيين فور لايف، جمعية نادي التعارف المندائي، جمعية النادي الرياضي المندائية، رابطة الفنانين المندائيين في أستراليا، لجنة تنظيم المناسبات المندائية، إلى جانب عشرات المتطوعين الذين عملوا بإخلاص وتفان على مدى شهرين. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافدت آلاف العائلات المندائية إلى جانب أصدقائهم من مختلف الجاليات الأسترالية للمشاركة في هذا العرس المندائي الكبير الذي اتسم بأجواء الفرح والمحبة والإلفة، وعكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية الدينية والثقافية والمندائية. وافتتحت الاحتفالية رسميا في الساعة 11 صباحا بعزف النشيد الوطني الاسترالي والنشيد المندائي بحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان الاسترالي وقائد شرطة منطقة ليفربول وممثلي المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية. وأعرب الضيوف في كلماتهم عن خالص تهانيهم لأبناء طائفة الصابئة المندائيين بمناسبة عيد رأس السنة المندائية، مؤكدين تقديرهم للدور الإيجابي الذي تؤديه الجالية المندائية في المجتمع الاسترالي وإسهاماتها المتميزة في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والتنوع الثقافي في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار وحرية في وطنها الثاني أستراليا. واستهلت الكلمات الرسمية بكلمة فضيلة الرشمة صلاح القنزورة جبار رئيس الطائفة الصابئة المندائيين في أستراليا، الذي رحب بالحضور مؤكدا أن عيده ربا يمثل مناسبة روحية عظيمة تدعو إلى المحبة والسلام والتسامح والتأخي بين جميع أبناء المجتمع. كما ألقى فضيلة الرشمة هيثم سعيد كلمة هنأ فيها أبناء الطائفة بهذه المناسبة المباركة، دعينا إلى تعزيز روح الوحدة والمحبة والمحافظة على الأرث الديني والثقافي المندائي ونقله إلى الأجيال القادمة. بعدها توالت الكلمات من لجنة الشباب المندائي وممثل شرطة ليفربول وعضو البرلمان الاسترالي السيد نيثن مكارثي، وكلمة ممثلة من عضوة البرلمان الاسترالي السيدة دايلي، وكلمة نادي التعارف المندائي. وعقب انتهاء مراسم الافتتاح انطلقت فعاليات المهرجان وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة، حيث تنوعت البرامج بين الفقرات الفنية والتراثية والعروض الموسيقية وعزف آلة الساكسفون والدبكات والرقصات الشعبية التي نالت إعجاب الحضور وتفاعل معها الجميع بصورة لافتة. كما خصصت مساحات واسعة للأطفال، تضمنت مدينة ألعاب حديثة ومسابقات ترفيهية متنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا لترتسم على وجوه الأطفال وعائلاتهم ملامح الفرح والسعادة طوال ساعات المهرجان. وشهدت ساحة الاحتفال مشاركة عشرات المطاعم والأكشاش التي قدمت أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب أجنحة الشركات والمؤسسات التي عرضت خدماتها ومنتجاتها، الأمر الذي منح المهرجان طابعا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مميزا وجعله وجهة متكاملة لجميع أفراد الأسر. وعلى المسرح الرئيسي تألق نخبة من الفنانين المندائيين الذين قدموا باقة من الأغاني الوطنية والتراثية والفلكلورية، وسط تفاعل كبير بين الجمهور الذي شارك بالغناء والتصفيق في مشهد جسد فرحة أبناء الطائفة بهذه المناسبة المباركة. ومع حلول المساء بلغ المهرجان ذروة جماله، حيث اختتم بعرض رائع للألعاب النارية التي أضاءت سماء ليفربول بألوانها الزاهية في لوحة بصرية مبهرة، كانت خير ختام ليوم احتفالي استثنائي سيظل راسخا في ذاكرة كل من حضره. إن هذا النجاح الكبير لم يكن وليدة صدفة، بل جاء نتيجة التخطيط الدقيق والعمل المؤسسي الذي استمر لأكثر من شهرين بروح الفريق الواحد والإيمان بأن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة. وقد برهن شبابنا المندائي وجمعياتنا مرة أخرى أنهم قادرون على صنع أكبر إنجاز عندما تتوحد الجهود وتتكاتف الطاقات ليقدموا للعالم صورة مشرقة عن مجتمعهم الأصيل المحافظ على تراثه والمنفتح في الوقت نفسه على قيم المجتمع الاسترالي. وفي ختام هذا الحدث الوطني والاجتماعي الكبير، تتقدم اللجنة المنظمة بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى جميع الجمعيات والمؤسسات واللجان المشاركة وإلى مئات المتطوعين الذين عملوا بصمت وإخلاص، وإلى الراعين والداعمين والشركات والمؤسسات، وإلى الجهات الحكومية الرسمية التي شاركت أبناء الطائفة فرحتهم، كما تتوجه بالشكر الجزيل إلى كل عائلة مندائية وكل ضيف لبى الدعوة وأسهم بحضوره في إنجاح هذا المهرجان الاستثنائي. لقد كان مهرجان رأس السنة المندائية لهذا العام رسالة محبة وسلام وتجسيدا حقيقيا لوحدة أبناء الطائفة، ودليلا واضحا على أن التعاون والعمل الجماعي هما الطريق نحو النجاح والتميز. كل عام وأبناء طائفة الصابئة المندائيين في أستراليا والعالم بألف خير، سائلين الهي قد ماي أن يعيده عليهم وعلى الإنسانية جمعاء بالأمن والسلام والمحبة والرخاء. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.
1: أحبتي المستمعون الكرام، أترككم الآن مع أغنية حميد منصور مو بديه.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي نأمل أن تنال رضاكم. سم النحل يبشر بفوائد واعدة لعلاج مرض باركنسون. يعرف باركنسون بأنه اضطراب عصبي تنكسي يحدث نتيجة لفقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض حركية مثل الرعاش، فضلا عن تراجع القدرات الذهنية والإدراكية. ورغم أن العلاجات الحالية وفي مقدمتها عقار ليفودوبا المقترن بالكاربيدوبا تساعد على تخفيف هذه الأعراض عبر تعويض نقص الدوبامين وتحسين الوظائف الحركية، إلا أن فعاليتها تتراجع مع الاستخدام الطويل، وقد تظهر مضاعفات جانبية مزعجة مثل التقلبات الحركية والحركات اللا إرادية، وهو ما دفع الباحثين إلى البحث عن علاجات مساعدة يمكنها تعزيز تأثير العلاج القياسي وتقليل هذه المضاعفات. وفي هذا السياق قرر فريق بحثي من جامعة غوادالاخارا في المكسيك استكشاف إمكانية استخدام سم النحل كعلاج مساعد، مستندين إلى احتوائه على مركبات نشطة بيولوجيا مثل ميليتين وفوسفوليباز A2 وأبامين، والتي أثبتت دراسات سابقة أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، فضلا عن تأثيرات إيجابية على الجهاز العصبي. ووجدت الدراسة أن سم النحل يمكن أن يعزز فعالية العلاج القياسي لمرض باركنسون بعدما أظهرت تجارب على الفئران تحسنا ملحوظا في الأداء الحركي والإدراكي عند دمجه مع عقار ليفودوبا كاربيدوبا، ما يفتح مجالا واعدا لتطوير علاجات مساعدة لهذا الاضطراب العصبي المزمن. وفي خطوة منهجية لاختبار فرضيتهم استخدم الباحثون نموذجا حيوانيا متبعا في الدراسات العصبية، يقوم على حقن فئران ذكور من سلالة CD1 بمادة كيميائية تعرف باسم 6-هيدروكسيدوبامين، التي تحدث تلفا في الخلايا المنتجة للدوبامين، محاكية بذلك ما يحدث في الدماغ البشري لدى المصابين بمرض باركنسون. ثم قسموا الفئران إلى 4 مجموعات مجموعة سليمة لم تصب بالمرض، ومجموعة مصابة دون علاج، ومجموعة تلقت العلاج القياسي ليفودوبا كاربيدوبا، ومجموعة رابعة تلقت العلاج القياسي بالإضافة إلى سم النحل المجفف بالتجميد. واستمرت المعالجة لمدة 18 يوما من اليوم 13 إلى اليوم 30 بعد إحداث الآفة. ثم خضعت جميع الفئران لاختبارات حركية وإدراكية، شملت اختبار الأسطوانة واختبار سحب القدم واختبار التعرف على الأشياء الجديدة واختبار الممر الجانبي. وأظهرت النتائج أن الفئران التي تلقت سم النحل مع العلاج القياسي حققت تحسنا ملحوظا في عدة جوانب مقارنة بباقي المجموعات. فمن الناحية الحركية حافظت هذه الفئران على تناسق أفضل في أطرافها الأمامية، وأظهرت سحبا أقل لأقدامها، ما يشير إلى أداء حركي محسن مقارنة بتلك التي تلقت العلاج القياسي فقط. أما من الناحية الإدراكية ففي اختبارات الذاكرة احتفظت الفئران المعالجة بسم النحل
بقدرتها على التعرف على الأشياء الجديدة، بينما استمرت المجموعات الأخرى في إظهار عجز إدراكي، كما أظهرت المجموعة التي تلقت العلاج المركب أقوى تحسن في السلوك الحركي الجانبي ضمن اختبار الممر الجانبي. لكن الباحثين يقرون بوجود حدود مهمة في دراستهم، إذ اقتصر عملهم على تقييم النتائج السلوكية فقط دون إجراء فحوصات مباشرة لبقاء الخلايا العصبية الدوبامينية أو قياس المؤشرات الجزيئية للالتهاب والإجهاد التأكسدي، التي قد تفسر الآليات البيولوجية الكامنة وراء هذه التحسينات. ولهذا السبب تؤكد المؤلفة الرئيسية للدراسة البروفيسورة إلما كارين لوميلي ليبي أن النتائج التي توصلوا إليها تبشر بفوائد سلوكية واعدة لسم النحل كعلاج مساعد، لكنها تشدد في الوقت نفسه على الحاجة الملحة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات الدقيقة التي يعمل من خلالها هذا السم. ورغم أن الطريق ما يزال طويلا قبل تطبيق هذا العلاج على البشر، فإن هذه النتائج تفتح باب الأمل أمام مجال واعد لتطوير علاجات مساعدة جديدة قد تحدث فرقا حقيقيا في حياة الملايين من المصابين بمرض باركنسون حول العالم، خاصة أولئك الذين يعانون من تراجع استجابتهم للعلاج القياسي أو من مضاعفاته الجانبية. طابت أوقاتكم.

0: فيه. أيها الإخوة الأعزاء، نتمنى أن تكونوا معنا لهذا المساء لتستمتعوا بالمواضيع التي نقدمها لكم خلال هذه الفترة. أعزائنا المستمعين، إليكم هذا الموضوع والذي يتعلق بجائزة نوبل، هذه الجائزة التي رفضها سارتر الفيلسوف الفرنسي وقبلها ألبير كامي وهو أيضا فيلسوف فرنسي. يمثل مشهد منح جائزة نوبل في الآداب لأبرز قطبين في الفلسفة الوجودية الفرنسية مفارقة أكاديمية وتاريخية لافتة، إذ وقف العالم أمام مسارين متباينين، قبول يكتنفه القلق ورفض يرتكز على موقف أيديولوجي. كيف تتعامل الفلسفة مع مؤسسات التكريم العالمية؟ يكشف هذا التباين في الاستجابة عن اختلاف الرؤى بين جان بول سارتر وألبير كامو تجاه دور المثقف وعلاقته بالسلطة وموقفه من الاستقطابات السياسية العالمية. لفهم الجذور الفكرية لهذا التباين ينبغي تتبع السياق التاريخي للحرب الباردة التي فرضت استقطابا على الساحة الثقافية الأوروبية. نال ألبير كامو جائزة نوبل في الآداب في أواخر العام 1957 وهو في سن 44. تعامل كامو مع الجائزة باعتبارها اعترافا عالميا بجهوده الأدبية والفلسفية، واستثمر القيمة المادية للمكافأة في شراء بيته الدائم والوحيد. ومع ذلك عاش كامو صراعا داخليا مع فكرة التكريم ذاتها. نظر كامو إلى الجائزة بوصفها عبئا يهدد مسيرته الإبداعية، إذ تزامنت مع أزمة نفسية وإبداعية مر بها. اعتبر كامو أن بلوغ ذروة النجاح والحصول على هذه المكانة يمثل إذانا بانتهاء حياته العملية والإبداعية. وضعه هذا التكريم في واجهة الأحداث السياسية قسرا. كانت الجائزة بالنسبة لكامو تتويجا رافقته إحساس بالعزلة وبصعوبة مواصلة التمرد الفني. وفي المقابل وبعد 7 سنوات أعلن فوز جان بول سارتر بجائزة نوبل للآداب في العام 1964. اتخذ سارتر موقفا برفض الجائزة رفضا قاطعا ينبع من نظريته حول الالتزام والحرية الفردية، إذ يرى إن قبول أي تكريم رسمي من مؤسسات كبرى يحول الكاتب إلى مؤسسة أو تمثال عام ويجرده من حريته في نقد المجتمع. يرتبط السياق التاريخي لرفض سارتر بقراءته لواقع الحرب الباردة. اعتبر سارتر أن الجائزة أصبحت إحدى أدوات هذه الحرب، وأن منحها له يحمل توجيها أيديولوجيا محددا. وفي فلسفته يتعين على المثقف العضوي أن يحافظ على مسافة نقدية عن هياكل السلطة الغربية، وأن يرفض أي محاولة لتدجينه أو احتواء خطابه الموجه ضد الرأسمالية والأنظمة البرجوازية. رفضه للجائزة تطبيق عملي لمفهوم الرفض الأنطولوجي الذي يحفظ للفيلسوف استقلاليته وتماهيه مع قضايا الجماهير بعيدا عن أوسمة المؤسسات الرسمية. يطرح هنا تباين معرفي بين الفيلسوفين حول ماهية التكريم والالتزام. يرى كامو المنحاز إلى النزعة الإخلاقية والفردية أن الإنجاز الفني يستحق التقدير لذاته، وأن الكاتب يمكنه استلام التكريم مع الاحتفاظ بحقه في الصمت أو الحديث وفق إيقاعه الخاص، متمسكا بالروح الجميلة التي تضع الفن في مرتبة موازية أو متجاوزة للسياسة. في المقابل يطرح سارتر مقاربة تنفي وجود أي فعل محايد، فالجوائز الأدبية الكبرى في نظره مثقلة بالدلالات السياسية، وقبولها يمثل تواطئا ضمنيا مع النظام العالمي القائم الذي يفرز الاستغلال ويفرض الموقف السارتري أن الحرية ويفترض الموقف السارتري أن الحرية الحقيقية تتجلى في سلب المؤسسة قدرتها على تصنيف المثقف أو مكافأته. تجسدت حادثة جائزة نوبل خلاصة الافتراق الفلسفي بين مسارين: مسار كامو الذي يبحث عن التوازن بين الفن الفردي واستحقاقات الواقع، ومسار سارتر الذي يخضع مظاهر الوجود الفردي بما فيها التكريم الأدبي لميزان الصراع الإيدولوجي. رونالد أورنسون، كامو وسارتر، شوقي جلال، مؤسسة هنداوي. هذا الموضوع أخذ من هذه المواقع. نتمنى أن يكون الموضوع قد راق لكم.
1: أعزائي المستمعين، أترككم ولهواكم لون ظل.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. إليكم هذا الخبر والذي نتمنى أن يأخذ الجميع باله من أمور قد تبدو بسيطة ولكنها ذات أبعاد وآثار مؤذية وتصل إلى حد الخطورة بعض الأحيان. السمنة والسرطان، دراسة تكشف عن علاقة أقوى مما كان يعتقد. كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Cancer Communications أن السمنة قد تكون مسؤولة عن أكثر من 11% من حالات الإصابة بالسرطان، أي ما يقارب ضعف النسبة التي كانت تقدر سابقا. اعتمد الفريق العلمي في دراسته على تحليل بيانات 458,543 شخصا من مشروع البنك الحيوي البريطاني UK Biobank، حيث تمت متابعة حالتهم الصحية لمدة 12 عاما، وخلال هذه الفترة سجلت نحو 50,000 حالة إصابة بأنواع مختلفة من السرطان بين المشاركين. وخلافا للدراسات السابقة، لم يقتصر الباحثون في تقييمهم على مؤشر كتلة الجسم فقط، بل شمل التحليل أيضا قياس محيط الخصر ونسبة الخصر إلى الورك، وهي مؤشرات تعكس بشكل أدق كمية الدهون المتراكمة في الجسم. كما عدل الفريق التحليل الإحصائي لمراعاة عامل مهم، وهو أن العديد من الأورام السرطانية قد تسبب فقدانا غير مقصود للوزن قبل سنوات من تشخيص المرض، ما قد يؤدي في الدراسات السابقة إلى تقليل قوة العلاقة الظاهرة بين السمنة والسرطان. وبعد أخذ هذه العوامل في الاعتبار، ارتفعت نسبة حالات السرطان المرتبطة بزيادة الوزن من 5.5% إلى 11.5%، أي ضعف وزيادة. ولاحظ الباحثون أن العلاقة بين زيادة الدهون في الجسم وخطر الإصابة بالسرطان كانت أكثر وضوحا لدى النساء والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما. وأكد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى أن الوقاية من السمنة وعلاجها قد يكونان أكثر أهمية مما كان يعتقد سابقا في الحد من خطر الإصابة بالسرطان. وكانت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة JTO قد أظهرت أيضا أن تراكم الدهون في منطقة البطن قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة من خلال آلية تؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي الطبيعي للجسم. كما كشفت دراسة نشرتها مجلة جورنال Clinical Investigations أن السمنة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الدم وتسهم في تطوره. دوام الصحة والعافية لكم جميعاً.

0: أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وياكم وراديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا، يعني هو ليس موضوعا ولكنه كرأي لفنانة مشهورة تعلق تقول: كلابي أهم من الرجل. يعني ما أعرف شنو التعليق راح يصير حول هذه الشيء،
1: والله
0: قطعة بسيطة، يعني أريد نقراها عليكم شنو الخلاها تقول هذا الموضوع وتدلي بهذا الرأي،
1: التصريح يعني.
0: تقول: من فضالي كلابي أهم من الرجل، ولن أرتبط إلا بشخص يحب الحيوانات. طبيعي كل احنا نحب الحيوانات، لكن اكو ضوابط للامور حتى في العلاقات الإنسانية.
1: لا يعني انا استاذ صبري قرينا الخبر الحلقة الماضية وعلقت على شغلة، يعني هل انه الكلاب ما راح تحس بغيرة من الرجل اللي راح يحب منه فضالي ويحبهم بنفس الدرجة؟ هي ما راح تصير يعني شلون شراكة بالمشاعر، ثم إذا كانوا هم أفضل منها وهي الآن راح تكمل حضرتك كمل الخبر وراح تشوف بعض الأمور. يعني
0: يقول الخبر: أكدت الفنانة منة فضالي إن حبها للكلاب جزء أساسي من حياتها، لافتة إلى أنها لن تقبل الارتباط بشخص لا يتفهم هذه العلاقة، قائلة: كلابي أهم من الرجل، ولن أرتبط إلا بشخص يحب الكلاب، فما المشكلة؟ وأضافت منا خلال مقطع فيديو لها أنها تعتبر كلابها أفرادا من أسرتها، موضحة أن لديها 5 أو 6 كلاب من سلالات مختلفة وأنها تعاملهم كأبنائها، قائلة: الكلاب أكثر من يحبك دون مقابل، تشعر بك ولن تؤذيك أبدا، وأعتبرهم مثل أولادي. وأشارت إلى أن ارتباطها بهم كبير لدرجة أنها تفكر فيهم حتى أثناء السفر، مؤكدة أنها تحرص دائما على إحضار هدايا لهم عند عودتها، كما أن بعضهم ينام بجوارها.
1: عفوا أستاذ صبري، هو هنا المشكلة، يعني إذا أن بعضهم ينام بجوارها، الرجل راح ينام جوله على الكنبالو بغرفة الطعام.
0: خلنا نكمل
1: ماشي. أكو أسئلة، يعني أنا مثلا رجل أعزب أريد أتقدم للفنانة منة فضالي، فغير أعرف مكاني وين راح يكون، يعني نعم.
0: بينما تعيش باقي الكلاب مع والدتها داخل المنزل، مضيفة إنها كانت تمتلك 7 كلاب، لكن أحدها من فصيلة شيواوا من هذا
1: يعني
0: الصغار، شيواوا
1: يعني قلبه شيواوا، فليريد يروح يخطبها من عائلة شيواوا. طيب، غير باعتبارهم أفراد من الأسرة، غير نخطبها من أفراد من الأسرة. يلا نروح العائلة شيواوا، عرفنا كبيرهم ياهم.
0: تقول توفي عن عمر 12 عاما، مؤكدة على أن الكلاب تمثل لها مصدرا للحب والوفاء، قائلة: أول ما أدخل البيت واستقبالهم لي هو أجمل شيء في حياتي. يعني الرجل من تدخلين ما راح يستقبلك؟
1: لا، مو المشكلة هنا، أنا بس فات منا فضالي، أنه إحنا ما نريد نسب رجل أو نسب نقص من قيمة إنسان، نقول مثل الكلب، لكن لما نريد نمدح رجل أو إنسان نقول مثل الذيب. ليش؟ لأن الذيب عايشنا عيشة الند، مو عايشنا، لا يتستقبلنا، لكن الكلاب عبيد.
0: أبو أردوان، لا، إحنا نظرتنا للكلب نظرة شرقية مو حضارية. هنا الكلب ينظروا له.
1: منو قال لك أبو رفيف؟ العفو العفو، أول مرة أريد أخذ من وقت المستمعين ووقتك بعض الشيء. منو قال لك أنه العرب؟ العرب كان رفيق، رفيق العربي في الصحراء.
0: لا لا، مو أنت من حجك هذا،
1: لكن يعني لا، لأنه الكلاب عبيد أذلة، استسلموا إلى رعاية البشر كأنهم شأن أي عبد. الآن أنت حتى في أي تصرف، حتى ربما في ثقافات أخرى مو بس في ثقافتنا العربية، للإهانة حتى عندهم في الثقافة الغربية. من نريد نتمازح كنا ويا زميلاتنا أثناء الدراسة، نقولها فنقول لها ladies first، ترد يرد علينا يقول dogs follow، يعني السيدات أولا، تقول والكلاب تتبع. إذا كلمة كلاب في الثقافة الغربية أيضا إذا أطلقت لوصف شيء فهي تدل ليست على الوفاء، على الذل، إنما الذئاب.
0: ما اتفق وياك
1: على أي حال. أنا دعنا من هذا، من نقاش هذا الموضوع وأخذ وقت الإذاعة ووقت المستمعين الكرام. لكن نرجع إلى موضوع الست منى فضالي. يعني حتى الإنسان اللي يريد يروح يتقدم لها غير يعرف إيش قد حصته، وإيش قد حصة الكلاب بيها، حتى يقدر يشوف إيش يقدم ما يقدم. عموما نترك المايكروفون إلى
0: لا هو لا هو يعني يجوز يسألها سؤال، يعني أي واحد يتقدم لها الخطبة وسامع هذا التصريح راح يكون عنده تحفظ كثير، يعني لما يتقدم له. يعني إذا هي تحترم الكلب أحسن من الرجل وتقدسه وتقدم على الرجل، أي رجل راح يفكر.
1: أي بس هي بيني وبينك، يعني أعتقد بالثقافة الغربية الآن إحنا اللي نشوفه lady أو women first child second بت ثيرد مام فورث. والله يعني الآن قانونا النساء أولا، الأطفال بالحقوق ثانيا، الحيوانات الأليفة اللي ضمنها كلاب الست منى فضالي ثالثا، وأما نحن الرجال فبالحقوق نأتي في المرتبة الرابعة. وطابت أوقات مستمعين الكرام وأترككم مع الفنان حاتم العراقي وأغنية مهاجر.

0: أعزائي المستمعين إليكم هذا المقال. وقبل المقال والدخول في تفاصيله، كنا قد نوهنا سابقا ومن خلال إذاعتنا، ولم نكن الوحيدين في هذا المجال، كثيرون ممن حذروا أن تكون حملة القضاء على الفساد ليست رمادا في ليست لذر الرماد في العيون، بل أن تكون استراتيجية ومنهاج عمل دائم. قلنا ولازلنا أن كل الذين تم إلقاء القبض عليهم هم من صغار الأسماك، يعني الزوري بس القطاطين والحيتان بعدهم ما تم اكتشافه ومصادرته، لا أظن أنه يصل المليار دولار، في حين أن الفساد في العراق وصل إلى تريليوني دولار. ولمن لا يعرف أن المليار ألف مليون، أو في مقياس آخر مليون مليون، وأن المليار وأن التريليون هو مليار مليار في بعض المقاييس، وفي قياس آخر مليون مليار. لكم أن تتصوروا الفرق بين ما أعلن عنه وبين الحقيقة. هذا مقال كتبه السيد حسام الحداد، يقول في عنوانه: الفساد هل هي حملة عابرة أم استراتيجية ثابتة؟ استقبلنا وجماهير شعبنا بارتياح كبير الأنباء التي تتحدث عن صولات للأجهزة الأمنية هادفة إلى مداهمة واعتقال العديد من رموز الفساد وسراق المال العام، بمن فيهم من يشغل مراكز حساسة في مفاصل إدارة الدولة ومؤسساتها الحكومية. وكنا نأمل منذ أمد بعيد أن يتم الشروع بهكذا إجراء بقناعات ودوافع داخلية لا على وفق إملاءات وتدخلات خارجية. والرجل هنا على حق، لأن لما رادوا بإسراء يأخذها ترامب حط عليه طابع ورفض تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة لسبب لا يعرفه إلا الله وترامب وبعض العارفين. وكان إحدى الشروط هو إسكات الشارع بالقضاء على كم فاسد، يعني الظاهر مو هي مكافحة فساد. فزيدي الرجل قبل بهذه الشروط، ولكن كلنا يعرف الآن أن الفساد أصبحت له أنياب ومخالب لا يستطيع أي أحد مواجهتها. الآن أكو ميليشيات وأكو عشائر وجهات نافذة تحمي الفساد. يكمل السيد حسام الحداد: لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن ما حققته هذه الحملة من استرداد للمال العام واعتقالات في صفوف الفاسدين تعتبر إيجابية للغاية. لا أستاذ حسام نتفق وياك، إيجابية بس مو للغاية. وباعتقادنا ستتكلل هذه الإجراءات بالنجاح لو أخذت بالحسبان الملاحظات الواردة في أدناه. إن استئصال الفساد من جذوره يتطلب القضاء على المنظومة التي ولدته، وهي المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية الحاكمة منذ 2003 وتجريمها قضائيا. ومن المفيد ربط عملية مكافحة الفساد هذه بنزع السلاح الواقع خارج سلطة الدولة وحصره بها وسحبه من كافة الفصائل بما فيها سلاح البيشمركة وسلاح العشائر. أستاذ حسام أنت رأسا يعني قطعت الطريق على أي واحد يريد يتصرف، لأن أنت جاي تطلب المستحيلات من أجل تنفيذ شيء أقرب للمستحيل. القضاء على الفساد شبه مستحيل، أدوات القضاء عليه تنفيذها كلها مستحيل. من ينزع السلاح من الفصائل العراقية؟ والفصائل العراقية تأتمر بأوامر من الخارج، وهي ومن الخطأ إطلاق التسمية فصائل عراقية، يطلق عليها فصائل مسلحة عراقية أو غير عراقية. هاي يبقى التقدير القارئ والواعي، هل يا ترى اللي يحمل الجنسية العراقية ويأتمر بأمر أمريكا مثلا يعتبر عراقي؟ ونحن نعرف أنه أكو أمريكا الكبرى وأمريكا الصغرى وأمريكا الوسطى وأمريكا اليمين وأمريكا الشمال، ومحاطين بأمريكات كثيرة. العراق محاط بأمريكات. وهذا يستدعي إعادة النظر وأما المحاصصة الطائفية، عفوا فاتني أن أذكرها لك يا سيد حسام، المحاصصة الطائفية هي اللي ولدت النظام. فإذا تقضي على المحاصصة الطائفية أستاذ حسام يراد تقضي على النظام لازم، وهذا أيضا مستحيل ثالث، خصوصا وأن النظام القائم حاليا قام بإرادة سلطة قضائية كانت تعتبر نفسها مستقلة. حينما قررت المحكمة العليا بقيادة اللي قبل فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، شو اسمه، اللي الرجل يعني أصدر فتوى قضائية أو أصدرت فتوى قضائية غير موجودة في كل بلدان وديمقراطيات العالم، أنه المقصود بالكتلة اللي يفرزها التصويت الأكبر اللي تشكل داخل البرلمان وليس الحزب اللي يفوز بأغلبية الأصوات. وانت تعرف سيادة حضرة الأخ حسام الواقع اللي جاي الآن ضمن الإطار الشيعي، يعني باعتبار أغلبية الشعب وباعتبار الإطار الشيعي راح يشكل الكتلة دائما الأكبر. والرجل السيد الصدر حاول أن يخرج عن هذا الإطار وأفشله وما خلوه يشكل حكومة مع الفصائل الكردية والفصائل السنية باعتبار أن الفائز حزب شيعي اللي هو التيار الصدري. فشلون راح نقدر نخلص من نظام المحاصصة والطائفية وهو جايب إرادة قضائية اللي هي تعتبر السلطة الثالثة بالبلد المفروض مستقلة؟ أستاذ حسام، وهذا يستدعي، يسترسل السيد حسام يقول، وهذا يستدعي إعادة النظر بالدستور العراقي الفاعل، أما بتعديله أو بإلغائه ووضع دستور جديد للبلاد راح تدخلنا بحرب أهلية. أستاذ حسام الدستور هذا لو ما إرادة أمريكا وعاطر الذكر الباكستاني شو اسمه اللي كان مودينا ممثل الرئيس بوش أو السفير فوق العادة، الزادة خليل زادة يقال أنه باكستاني الأصل، لا أدري أنا ما قريت جنسيته يعني. وكان سفير فوق العادة مفوض الرجال، وقعدهم وبالقوة حصلنا هذا الدستور. فإذا تريد تعدل الدستور راح تدخلنا بالطائف الجديد اللي 15 سنة لبناني حرب أهلية حتى يوصل لاتفاق الطائف السيء الصيت اللي عمق الطائفية. هذا أنا أعتبر تحليل خيالي يعني، هذا بعيد عن الواقع. باعتباره مساهم في ترسيخ الواقع المحصصاتي المقيت، ففي ظله لاذ وهيمن الفاسدون. وبهذا الصدد ندعو إلى استفتاء شعبي عام لإلغائه ووضع دستور جديد للبلاد يؤمن المحافظة على وحدة العراق وشعبه ووحدة مؤسسات الدولة على امتداد التراب الوطني، ويدعم السيادة التامة ويدعم السيادة التامة واستقلالية القرار، ويحصن لأي طرف دولي ويحمي ثرواته وموارده من النهب، ويضع مصالح الشعب وفي مقدمتها مصالح الكادحين. طبينا بالمثاليات مال الأخوة الماركسيين، دخلنا بالمثاليات. أنا لا أدري يعني هذا الأستاذ حسام داخل العراق لو خارج العراق، أنا الرجل اللي خارج العراق أشعر من خلال تواصلي أنه جاي يحكي عن مستحيلات. اي اي اي دستور اي استفتاء شعبي، واللي طلعوا بتشرين اصبحوا كلهم اولاد السفارات واولاد، واللي كلهم شايلين كتاب وهم الاله وكلهم يحكي يعني على المشكله. ان تطرح هذه الامور على منابر يفترض بها ان تكون منابر تتكلم بمثاليه الدين والتقوى ويضمن الحريات الديمقراطية كافة، على أن يجري بعدها حل مجلس النواب والدولة. يا سيدي، يجب أن تطال الحملة كافة الرموز الفاسدة بغض النظر عن مكانتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية في الدولة والمجتمع، وأن تشمل البلاد كافة وتلاحق من هو خارجها، ولا تقف أمام الضغوطات الداخلية والخارجية الهادفة إلى حماية الفاسدين. ومن المفيد هنا تفعيل شعار من أين لك هذا، أن تتم عملية مكافحة الفساد وفق استراتيجية مدروسة علمية وثابتة، لا إجراءات موسمية محكومة بضرورات حماية النظام للمال العام ومصالح الشعب، وتبتعد عن سياسة تدوير الفاسدين عبر المناصب الحكومية، مع الاعتماد على إدارة شؤون البلاد على الكوادر الوطنية النزيهة والكفوءة، بعيدا عن سلال الحصص وما أفرزته صناديق الاقتراع. يا سيدي، من باب تطلب انتخابات ديمقراطية وصناديق اقتراع، ومن باب تقول جاءت به الفساد جاءت به صناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع تجيب لك الفاسد وتجيب لك الطاهر حسب الدفع وحسب وعي الشعب. ثقف الشعب، تأخذ حكومة واعية ومثقفة. جهل الشعب، تأخذ حكومة جاهلة. إن تجفيف منابع الفساد والحصول على الأموال المستعادة بنتيجته سيساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للبلد، ويعزز من دور المداخيل غير الريعية في رفض موازنات الدولة. وهل مصالح دول الجوار ودول المصدرة للسلع والبضائع أن ينهض على أي حال؟ إعادة فتح جميع ملفات الفساد المكدسة في هيئة النزاهة والقضاء وفي الرئاسات
1: وفي الرئاسات الثلاث للدولة مع السعي لتعديل قوانين محاربة الفساد وغسيل الأموال باتجاه تجديدها، بما في ذلك تفعيل عقوبة الإعدام للرموز الكبيرة الفاسدة، مع إلغاء بعض القوانين التي تسمح بهدر المال العام مثل قانون رفحة، وتعديل قوانين أخرى مثل قانون الانتخابات العامة ومجالس المحافظات بالشكل الذي يقطع الطريق أمام الفساد ويوسع مساهمة الكادحين والوطنيين الحقيقيين في تولي إدارة الدولة وتفعيل الرقابة الشعبية والأخذ بها، وهذا لن يتحقق في ظل أركان دولة تبني مؤسساتها على أساس طائفي محاصصات يحتمي تحت مظلته الكثير من الفاسدين، مع التخلي عن أسلوب الإعفاءات عن الجرائم مقابل استرجاع المال المنهوب. فوقوع الجريمة لا يلغي عقوبة المختلس حتى وإن عاد جميع أو بعض من ما اغتنم بشكل غير شرعي.
0: أستاذ حسام، سؤال أخير أود أسأل حضرتك، يعني أنت راجعت لك دائرة ببغداد بالعاصمة، يعني ما أقول لك بالأطراف، قدرت تراجع لك دائرة ومشت لك معاملة بدون ما تدفع؟ طابت أوقاتك وطابت أوقات المستمعين.

أعزائنا المستمعين، قربنا أن تنتهي فترتنا لهذا المساء. نتمنى أن نكون قد رقنا لمسامعكم لما قدمناه من مواضيع، وإليكم موضوعنا التالي للأستاذة المساعدة الدكتورة خلود جبار الشطري، التي كتبت حول ثورة 14 من تموز. تقول: ثورة 14 تموز بين حلم العدالة ومأزق الدولة. لا تخلد الأمم ثوراتها لأنها أسقطت حكاما، بل لأنها نجحت في بناء دول عادلة بعد ذلك. فإسقاط نظام ما قد يكون بداية مشرقة، لكنه لا يكفل مستقبلا أفضل. وهذا ما يجعل ثورة 14 من تموز عام 1958 واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث. ثورة حملت حلم العدالة، لكنها اصطدمت بامتحان بناء الدولة. لم تكن ثورة 14 من تموز حدثا مفاجئا أو معزولا عن سياقها التاريخي، بل جاءت نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية شهدها العراق خلال العهد الملكي. فعلى الرغم من أن ذلك العهد أسهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة وشهد تطورا في مجالات الإدارة والتعليم والاقتصاد، فإنه واجه أيضا انتقادات تتعلق باتساع الفوارق الاجتماعية وضعف المشاركة السياسية وتقييد الحياة الحزبية في مراحل مختلفة، إلى جانب تنامي الشعور بتأثير النفوذ البريطاني في القرار العراقي، وفي ظل تصاعد المد القومي العربي آنذاك برزت مطالب واسعة بأحداث تغيير جذري. فوجدت الثورة بيئة سياسية وشعبية مهيئة لاستقبالها. وفي خضم هذا التحول برز عبد الكريم قاسم بوصفه الشخصية الأبرز في قيادة المرحلة الجديدة، وارتبط اسمه بإصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة، من أبرزها مشاريع الإسكان والإصلاح الزراعي والتوسع في التعليم، إلى جانب تشريعات هدفت إلى تحسين أوضاع الفئات الفقيرة. ولذلك اكتسب شعبية واسعة بين شرائح كبيرة من المجتمع، ولا سيما بين الطبقات البسيطة التي رأت فيه حاكما قريبا من همومها. لكن كسب التأييد الشعبي شيء وبناء الدولة شيء آخر، فقد استطاع عبد الكريم قاسم أن يكسب تعاطف قطاعات واسعة من العراقيين، لكنه لم ينجح في بناء توافق سياسي يضمن استقرار النظام الجديد. فبينما وجد الحزب الشيوعي العراقي في سياسات عبد الكريم قاسم مساحة للتقارب السياسي، وقفت القوى القومية وقوى سياسية أخرى في موقع المعارضة، ولا سيما بسبب الخلاف حول قضية الوحدة العربية. ومع اتساع نفوذ الحزب الشيوعي أخذت العلاقة بيني وبين قاسم تتوتر تدريجيا، ولم يكن عبد الكريم قاسم شيوعيا، كما لم يكن مستعدا لأن يمنح أي حزب احتكار التأثير في القرار السياسي، إذ كان يؤمن بأن تبقى السلطة بيد الدولة التي يتولى قيادتها. وهنا تكمن المعضلة، فالثورة رغم نجاحها في إنهاء النظام الملكي لم تتمكن من تأسيس توافق سياسي يضمن استقرار الدولة الجديدة، ومع تصاعد الخلافات بين القوى السياسية وتراجع فرص التفاهم، أخذ الصراع على السلطة يضغي على فكرة الشراكة الوطنية في ظل مؤسسات لم تكن قادرة على احتواء هذا التباين. وأسهم ذلك في إدخال العراق مرحلة من الانقلابات والاضطرابات السياسية التي انعكست آثارها على مسار الدولة لعقود لاحقة. أما الحزب الشيوعي العراقي الذي كان في خمسينات القرن الماضي من أكثر الأحزاب حضورا وتنظيما،
فقد تعرض بعد عام 1963 لحملات واسعة من الاعتقالات والإعدامات، واضطر إلى العمل السري لسنوات طويلة. ومع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدها العراق لاحقا، تراجع حضوره الجماهيري تدريجيا مقارنة بما كان عليه في ذروة نفوذه. إن الإنصاف يقتضي أن لا نقرأ تلك المرحلة بعين التمجيد ولا بعين الإدانة، بل بعين النقد والفهم. فقد حققت ثورة تموز إصلاحات تركت أثرا واضحا في المجتمع العراقي، كما شهدت أخطاء سياسية سمت في تعقيد مسار الدولة. وبين الإنجازات والإخفاقات تبقى الحقيقة أكثر تعقيدا من الشعارات وأكثر اتساعا من الأحكام المطلقة. ولعل أبرز ما تعلمنا إياه ما تعلمنا إياه تلك التجربة أن العدالة الاجتماعية شرط أساسي لبناء الدولة، لكنها ليست الشرط الوحيد. فشرعية الحاكم لا تستمد من محبة الجماهير وحدها، بل من قوة المؤسسات وسيادة القانون. فالدول لا يحميها الحماس وحده، بل تحميها المؤسسات وسيادة القانون والقدرة على إدارة الاختلافات دون أن يتحول إلى صراع. خلاص.

أعزائي المستمعين، ونحن في الدقائق الأخيرة من مواد برامجنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات. وإلى هنا نأتي إلى نهاية مواد برامجنا لهذا اليوم. كان معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وأنا محدثكم بيان جاسم دار، وأترككم مع هذه الأغنية في الدقائق الأخيرة.